اللغة مين هاي نليب وري يوا لرجل مين هاي اللغة نليب يوا لرجل مين هاي اللغة نليب تماك ماكم يجيو تبنيا بنجلكين بومشي نوكنا لغي يهو